شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما ديال الكرة كونغولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف لكي لما تيدي مثل سادي تيدي مثل تزو السوق شوف لك السموح المول الجمال ديال الكرافان وقدر شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شفت بس مهم وشي ما غير كان عم بقول له شيء نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم باش لقيزين راجع كل واحد.